الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita membuktikan aku kasih Malaysia bukan sekadar pada lafaz dan slogan, tetapi melalui perbuatan yang mencerminkan keimanan dan akhlak seorang Muslim. Peliharalah perpaduan, jagalah keamanan, tunaikan amanah dengan penuh integriti, serta hindarilah segala bentuk fitnah, permusuhan dan perbuatan yang boleh menggugat keharmonian negara. Syukurilah nikmat keamanan dan kemakmuran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi warga yang bertanggungjawab menjaga kemudahan awam dan alam sekitar agar Malaysia terus kekal aman, sejahtera dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salati wa taslimi ala nabiyyihil karim. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة. ملكنا كبه دولي yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim. وكذلك كبه دولي yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sufiah. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka. Allahumma aj'al baladana Malaysia aminan mutma'inna sakha'an rakha'a daru 'adlin wa iman wa amnin wa aman ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma dafa' 'anna al bala'a wal waba'a wal ghala'a wal riba wal mihan وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد

lurus terapakan saf, penuhkan saf yang berada di hadapan, penuhkan ruang-ruang saf yang kosong. InsyaAllah tuan-tuan, selepas solat Jumaat kita akan sama-sama mendirikan solat sunat hajat. InsyaAllah selepas solat Jumaat kita akan sama-sama mendirikan solat sunat hajat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bikrata wa asira. وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. الحمد لله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. اغفرني وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني وعافنا وعافنا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا

0: الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى وبارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب النار، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا.
1: أستغفر الله.